صبع قلبي من السكر لطفي خوبي المجنون عطمي حو عصا من شنهاي حالا جاي بليانخي باو ساعاتا بيباو ساعيران من الالفواخ إن كان خوبا الشخرا بيوم لياي شبا دايمان علاي شغلي حلوة لالاسياخ بعد يرفع كاس لدني ليان سماسيري وارجع عسكر عطار اشتياكي لسمع ذكت المجنون وحس على زنتامي